التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim.